0: وينه وينه وكاين زغنا قولا كران زريح ونقبانا زخال ديش كمال اللغة كان خيلا إين إربانو يرمانا زغال برنا كالتالي مان زغال شرر اللغة هنا لين زغال إن كاكوي كاكوي جلي روزيلالي روشتاني خاكوي جسوب تسين خريلي شتلمي تديو زغال شرولي هنا لين زغال حكي زغال زغال شنوم دخيني خسائي سالي شغول إربانو يرمانا بار زغال نجيش تالي مان شقابين كيل هرين زغال نارونا كاكاجا ونغلا جميل وقوم سالي نمرو خانا 45 52 66 33.
1: Pero esto digo, el que siembra escasamente también.
0: Ahí está la hermana Carlos, cantiva chico en la gran sala, junca mal, sacar chisca mal y lola, canjela en hermano y hermana, sacan en chacue, sacar sal y chuli, hermana Carla. Ni yo ni a cuina la y sacar sac, así al cuchín más san, sale chol, sacan en quieres, gana, sacar, sacar, sacar. Sacar en chacue, sacar en chorina, así al cuchín más san, sale chol, sacar la chocó, chola, cara, sala, junca mal, chisca mal y lola, canjela en.

خوينا دي جوزف دسي غرين زغلي هوكا زغلي هوكا زغل شقيل بال جيرولي هنا لينا كالا كوي زغلي هوكا شقابين كيلا ران زغلي هون كبالا دي جوزف دسي غرين دي جوزف دسي غرين Ari Zagal Kuaniga número, Hana 45 52 66 33, Barquina Glaish, hermano y hermana. Ari Zagal Narua de Yayakai, Zagal, hermano y hermana, Chichiwacha, una glacha, Bill, provincia de Escangélica, Cuaniga.